تبقى تونكا بايو من اتنا كما كي باسكي كيمسا قرقو روما تاكيدات في لاكنات وكما خما يقول تيمبيسا قنات انياني من كراو يكي خراكياتنا بامي نفسو نكاوة اكاها حيث ويخابخي غابينت مينيستريات مينيسترو دي ديفنسا اي مينيسترا دي ايدوكاسيون وكما كاوة حيث ويابخا كما كونفليكتو سوكتا اي تلاكان كاسينا تاتا راول مارسيلو سالينس وكما مينيسترو دي ديفنسا وكما انوا Mama Beatriz García, fue así ministra de Educación, o cama Franua, y fue para acá o cama conflicto, está ahí pina can casaja, tirad cuida canaca, hay hoy japonía, tira quien, pues no más y acá, autoridad, fue para acá, o sepe o cataipina. Y chas, tirad cuida canaca, o chiva ratio novela, san y chas, tu casi está a poner aquí marca china cartas que quiñan, o campeja, tu te a poner aquí ya, ni quizás fundación con ratada nabor, o sangre acampi, herbo, o sangre pivo, te ataja y a capaz para que quepa. Capítulo señal en cuanto a esta señal en cuanto a esta señal en cuanto a esta señal.

تيال وابن حرم تسيب خنياني سبا ميني من كتيرين أكام هي تشالواتان أكسنو كسنو كمان تيتون أكام به كتاب تسكنك تانا خيسا هي تشورو كيم سورو كيبانا مايو بارسي تاكميس كون خما كيسا هل يلا كيبا نايسا سين سبا ميني بيس هي تشالواتان أرون تسيب خنياني هلا تولي أكناك هي تشوروخا ماي ميا تون أكام بيو أستا بورين تانيتا أكابون راكي أتيتا كيسو كمان خما ركاني جاسا بالوان خامو كما تا جيكان جاسا إيه واس بورا سياتي كيبا سيساراكي كونا تيكو رسبانسالس بنا كاسنيا ويا تبنا كامبيجا بورين تاني بخلاكين إماركانا كاسان كونا سا ياتيسيس كي كون خماس قمتاس كي كونا كامبي كيواز بوريا تي كي باسي سو كماخا تاقماني تاكي سماحة جاروم تاوي جاروطان بورت اني بخلاكس من هيتشورو كيم سورو خيوا خونيو بخسي تاقامي ساكي سباچا خا هنگ اكي بون سرس كرا كيلات كليا كاستا هنگ اكي بونانيو أس ماركا جريس باكون سويت اما يساسين ماوك اتسرخ نو خانيشا خانه کیو کمای کیت کی چه مارکه چنین کو کماستی مای مایه تو بنکام پیچه خالیان تاب خانه اینو کتای کی چرو تا کو اکت اپ اکن چو بنکه یا تو بنکه بلوی مارکانو تیه خان حالیو کن کتای کو کمای مای کو تیم پی تیا پاتا کو رسپانسالس بنکار ارون تسینه تو بنکام پیلات کلیا ک خالیان تاب خانه اینی کو نرا کیا تیسی بنکام تو تخرا کیا تو بنکه اختا خمای نیتا کی دیوس اس کیو چرا پختم Kichuru takilat pilakanaka yatuena kaut karaki wasurarum tokeru kamata yatisi waikarakina pa ministros, ministro de defensa ukanaki u ministro de educación, hupanakawa hai waihapji gabinete ministerial renuncia ukamatam. Tata ejecutivo Hichaja, Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Oxanquirita, Tandrés Páez, Araquiwa, hasta Jitenacaso, Nachtase, Benacta, Epincapre, Jupanacaru, Maíra, Kiwa, Ambulancia, Sucanacja, Maki, Paya, Pamsibu, Haniu, Kunaki, Pansam, Jacobi, Daptaña, Jawakiskiti, Sasao, Sarakitainam. Y acá te ven a camiseta, aquí poner aquí en Hichaja, Gilad, Kulakanaka, Tata Presidente.